صوت رفعت صدقت بعد جرحت رفعت صدقت لازمت اتحشت حربت سمعت لو من صنعت اسمه بعد دوان وجدت يوما كان يومنا هذا جنان لقوله حسن جوع مخرف يا المو مختلفة بمرو ما يفكر بلحظة يكون فنان لو انسان او حيوان